0: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media.
1: لا تقل لوحدي أو كيف السبيل.
0: Humanity sets the agenda.
1: تصنع المستحيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقول

استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

أهديت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره

أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا

مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا

قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم

ينتدى وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من برية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل له عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل له عند صبره

يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب

اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا بقوتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم كلهم مؤيدين.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

الأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أن

وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم

نصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون

استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في

أتيت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن

فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب

فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا

وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذا

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو

اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. فَخَسَفْنَا بِهِ

واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم

ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من برية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل له عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل له عند صبره، ويا من قل

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب

وعليك بالطاغية وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. بقوتك يا جبار السماوات والأرض، اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم كلهم مؤمنين.

0: نزل بشهر الخير الغالي في ليلة قدر وجلالي.
1: نزل بشهر الخير الغالي في ليلة قدر وجلالي.
2: من رب متعال معالي في ضارح

نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نستغيث برحمتك فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ورزقته برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا داعية إلى سبيلك إلا هديته وهديت به، ولا مجاهدا في سبيلك إلا عنته ونصرته وثبتته، إنك أنت القوي العزيز الحكيم. اللهم يا الله اشف مرضانا، اللهم اشفهم، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم يا أرحم الراحمين، اللهم اشفهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مرضهم تكفيرا لسيئاتهم، ورفعا لدرجاتهم، وزيادة في حسناتهم، وغفرانا لهم وتكفيرا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير يا أرحم الراحمين، إنك أنت القوي العزيز الحكيم. ونسألك اللهم أن تدمر أعداءهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، إنك أنت القوي العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك تفقها في الدين، وزيادة في العلم، وصحة في الأجساد، وكمالا في العقول، ولباسا من التقوى، وزهدا في الدنيا، ورغبة في الآخرة، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والجواز على الصراط، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.

استووا تراصوا سدوا الفرج straighten your lines fill in the gaps. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض

كل إنسان بينعم بحريته. ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني تهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

نزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا

أجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله

ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا

أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. فَخَسَفْنَا بِهِ

لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم كم من نعمة أنعمت

يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا

عاجل وعليك بالطاغية وجنوده فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. بقوتك يا جبار السماوات والأرض، اللهم انصر إخواننا في بورما، اللهم كلهم

0: Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.